الرابعة من بعد نزول هذا المرات كان السيدة المعونة على السفر قبل الاستعراض قبل الدفن وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في صلاة العيد رحمه الله ورحم الرسول موتاكم.